كردت من كردت من الكرد وليا وصينا غواري كل دفنت لها فضل الكساية حافظ القرآن ألف المسينة إدلت زيت قاوة زيتي